وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. رمضان يا شهر الصيام تحية، يا خير شهر كله رضوان،

رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان. الله يقبل خالص الدعوات

الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.

شمتو فتم توتا بولانو وفيني ايمتات مكناكسي دوبو مهنيتو وماتش تنتا برهاتو تفيالس تجانبت بديانا جنليندي برهاتو تمشير استاد برهاتو تبوفيدي جردوا اشون برويتو جيفا ميام قد بجيات بدونبو وذي تادي شتو كوش نسيني تانتو.